وأنكم ما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

عنكم من؟ الله عنكم من؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة. الله عنكم من؟ الله عنكم من؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله عنكم من؟ الله عنكم من؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. إن الله اللهم صل على وبارك على محمد. يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا نستغفر به كما
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما تحرك متحرك وارتج ولب محرم وعج وقصد الحرم من كل فج وأقيمت في هذا الأيام مناسك الحج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع دين محمد وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن هذا الشهر شهر عظيم، وأن هذا اليوم يوم عيد المؤمنين، يوم خليل الله إبراهيم أبو الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya tampak dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam cara kita memperlakukan kehidupan sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini. Hari ini kita bertakbir, mengagungkan dan memuji Allah. Hari ini kita mengenang ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteguhan